أمي ماماي ميك أم هابو ردك ميتانا مي سوا أبي أسو بي سوانا أبي هادي اسما أي مات مي ديوال مي تران خورو بوردو آت مي نات مي أبي مات بوردك